أحسن ما أشوف يعني العذاب هذا والمر هذا بشوفه، المأساة هذه بشوفها لكل يعني كل حاجة عندي كلهيتهم، يعني كل اللي كنت عايزهم وأحبهم كلهيتهم راحوا.

0: روح الروح روح الروح.
1: والثمن ظاهر جدا جدا جدا، فحمزة يعني كان كلي وليس بضعة